الموسيقى فن واسع وكبير ما له نهاية، مثل زي البحر يعني، مثل البحر كل واحد يأخذ له شوية موية من البحر وما له نهاية. ما يمكن واحد يتعلم مهما كان نقدر يوصل إلى غايته يعني المطلوبة، لأنه الفن واسع كثير وسماء